أخي عاتب أخي أكيد، كل أخي عاتب أخوه أكيد. وريد العارك بهالطارات قال أمهاتنا قبلها يلا شمايل المقبرة.